0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين، يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين، يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار.
2: أي أوي جهداريا كوي جي جهداريا ناي دور كرن، أي أوي كارك كوي جي كارا قد دور ناكا، أي أوي خبردانا كوي جي خبردانا بدور ناكا، أي أوي سوالك وي جي سوالا بدور ناكا، أي أوي خستنا خستكارا وي ناوستين، أي أوي بإسلام مؤمن دلغش كري، أي أوي بذكر خوا دلغش دك، أي أوي جدل عاشقا درناي، أي أوي أرمانجا دل مؤمناي، أي أوي تشتك جناي بشارتن. تو پاکی جکی ماسیایی جتا پیوی تو ایلاه تونن امانی بدم ام امانی دخوازن ما جی آگر جهنمی آزاد بکه.
3: ای بیر شی دینلمسی اونو باشکا شیلر دینلمکتن مشغول اتمین، ای بیر ایش یپماسی اونو باشکا ایشلر یپمکتن من اتمین، ای بیر سوز اونو باشکا سوزلردن اویالامایان، ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen, ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan, ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren, ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren, ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan, ey müritlerin nihai hedefleri olan, ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Cemre Efendi, halkı Hakk'a çağıran radyo.
1: وَاسْتَحَكَانِ الْقُرْآنِ مَوْجُودَ فِي كُلِّ مَكَانِ وحماس قالت كلمتها وعلت في العالي رأيتها ورأيتها جهاد واستشهاد حتى تعود أرض الأجداد.

0: لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: Tarihi Kent'in Şirin Radyosu, Radyo Cemre.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين.

0: سيرتي محمدي عاشق ما شغله سيرتي محمدي
1: şehrimizden yükselen Davudi ses
2: Cemre FM tam 98.